فإذا أطعت فمن نعيم رضاك أوجدتني وخلقتني ورعيتني لولاك ما كان الورى لولاك.